0: ان شاء الله تصير تكال ان زجرب ان شاء الله.
1: Let me know how you go.
0: Yes.